الفاتحة. بسم الله صراط الذين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. ثم اجعل وتقبل وبلغ وأوصل سوى ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المسجد وبعد سواب بعد القبول لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وزوجاتنا ومن له حق علينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأبهم واعف عنهم ودخلنا وياهم الجنة بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.